0: نعطي كي بركين رجيشة بس انت لبيني كاريان انا لغون داتلق الله كيوماك ان تي بي زي باري باري باريس فيتشرين افريكان بابي يانو كتا كي اصلا فلا خوري و تاي تمالا يانا مريتي اكون خوري كي مراتا تا تا مريتي اكون ستيشن ازا سامن تا سامن رافون 360 راديو او رغو سامن قلوب بنو من ناتي فلا يا خيلا خونا و بودلان راديو اخاخو كتا اتشنو اكير ما خوينا Blella babang, o blella le maki, o blella le di tsala ba botlo ba romela di WhatsApp o gore ba retse. Ba retse, ba romela linki ga itse rona le yona ma gaona, ga o moretse o senang linki. O ka se nna moretse o senang linki. Ya, ya no. Ba blella, fa fatsa di taba. Gore o itire ma mo gobozi. O itire ma mo gobozi. Ah, hukwa galore no di taba di atsama moretsi wa kana gore ke mo rata ta ta moretsi wa station sa me rafon 360 radio precise local global connection dumela mommy so dumela
1: utlwele se me rafon